فجأة تتبلد. دخلت هنا الزان دخلت ويقطع خطوتي وبدو تيسي بدو يستعدي بس تلاقي مخلنها بس انتاس.

ميدالنا بلادنا إلى يوم النشر، ميدالنا بلادنا إلى يوم النشر، خروجها سفاهة والويل والكرب. ميدالنا بلادنا إلى يوم النشر.